0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش أني عمدي في نخيم كوراباي
1: أهلا وسهلا
0: يديداي
1: أهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا أهلا أهلا
0: دي حاجه انت لو دك ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى دفني 30 سنه شعاش فتحتي ولم نحمد زي قبل مئاز عبروا هربي ماي بتعلتنا هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا شوعي ما بين انا شي بخير حوضش بتاع مارجرينا يا عوازل فلفلو ابليس

0: خمر دخان
1: سيكيلي
0: تريح مع التبك خمر شبان
1: مرسي مرسي زك كنو ممنكس
0: شبا شلوم أدون ترقان
1: شبا شلوم ترقان شبا شلوم
0: شبا شلوم البحير
1: شبا شلوم البحير بكش الحوب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر كش على يوم الدور أمر بركات قمين عيالو إذا تقول
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما شيح تل أبيب
1: يدوع شكل يروسان مش رسان تل أبيب له عليه بحزن مش أم نورمالي صريخ لك بركات قمين جبان شلو
0: جبان شلو خمر خمر دخان
1: كيكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينينا عليا من روسيا ما أنا أكيد لك عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي إذن مرسي كان شعا قدولا إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت هذي أولي أحد وشناه يعصي مجباء وزخوتو تقين عليه ونسكي للوت ببيات
0: أمين
1: شبت
0: شلوم خمد خمد هاي
1: راك عندك قلت شنا خناسو تلمسي لبي عمك حبالة نزمع
0: حبالة ليقم هو يخل السمياد بعنيان عليا
1: يا سمياد زين يسيم يسيم خليك
0: أنا كوريلو
1: يعني بتغنى ذوت لوم عراب
0: مسي لبي مسي لبي
1: حبالة الكل مسيح شتمي بذبيت ويا شين
0: مسي لبي أنت شمع
1: إخي شمع إمون حير אני זה.
0: יאללה, נעשה זה עמוס.
2: אישה, אה, איזה הפתעה, איזה הפתעה. שבת שלום, איזה. בוא נחתי, אז חמור לך, בוא נחתי, אז חמור לך. איזה הפתעה, עשית בריא, ממש הפתעה.
1: ארוך מקיץ' נרדמי.
2: כן, כן, כן.
0: תריח מעט דבק, מסירבי.
2: לא, אני לא מריח על כמה רגע. אם אתה מתעקש, אז לא, לא, לא, לא.
3: Thank you.

0: تعيت
1: كريزا لازم نسيدا يا شي
2: كريزا
1: تمين الكوزا كيزا
2: كريزا
1: صاريخ لتت لي
2: ما
1: هلوقة كتنا بلي ريبيت بلي تشلومين بلي لأحزير